جالب المسيئات وضعف ورسيات في مديق البنيات اسم الله تعالى عليه وسلم عم سلي ما بسرفه عن المسيئات كيما تقود سلامي لرسيئات كما تقود سمامي لرسياتي عم سليمان بصرفي عن مسياتي كما تقود سمامي لرسياتي عبيد دار قلبي حسن بجدها هو جعل الحدى بالمبرات عمس بطيب نفسي كي أميل لها وهاولا ميل قلبي للغديات وقاتب لي ما يدعو لقربته وأثر الصدق وحد برقيبات حوان تجيني وترني جوايس وطارد لي تهدي بالبشارات لكن ولم ترحمني سوف ينبغني بأنها ساتمين في المقالات كان ما يدعو القابل لها مثلا وممراهد خير الخيانات ليس تريشه إلى قل أرر كدرا من بعده وتداري بالمكيدات ولا ترين فإلى أدخر الضرر في وتلم علما في المهنات فهد عبا إلى ما لا يدقلني بيجانا خبر هورا وبيات فوجه ولا إلى ما لا يدخلني بيجانا هورا وبيات هم القوانين التي لا تكافئها شلما وإند ولي بالغريدات هم القوانين التي لا يفوز بها إلا لشدان بتقوى بتات هنا القوانين التي الدهر ماكشة في ملام خيام وسط جنات فور لدى لهيل لا يقلب حيل ولا درن دام النقيات فور لدى لهيل فر للالي أرب وقدرة تحت القباب من أبوسى سلمات فما غلادي لنرتي بوابخ يخجل بدر يد فوق سماوات لخن جسم رتيب خالص قدر لو درع رجال لدجنات مداد أزواجها أبدانون نهم إثنور أبدانها إيري سراجات ما مسونا لدن سلس أنس أحاق شيء من الوصم في وصم ولا شات وليس يبقين بأزواج من بدل وبهجة ولتن

فلا يصل إلى موت ولا هرم بل لا يصل مقيمات محبات هن القوان التي قلب طاب بها يظهرون على سلمى وعنداد وما عارون دقاه الله فادرها بتوبة من هوى نفس لتعاد بتوبة وبإسلام إلى ملك قد جعل بالمنتظر كنس البريات أثمت نفسي رب لا شريك له ما لثق بوصلي واجاتي أثمت نفسي رب لا شريك له ما لثق بوصلي مراماتي أثمت نفسي رب لا نسر له ما لثق نجو خير المهجات علم نفسي رب لا مين له ما لذي دين وقير دياناتين أسلمت نفسي رب لبداء له ما لذي قنوى قيد طريقاتين أسلمت نفسي رب لانتهاء له ما لذي قربه كبرى مهماتين أسلمت نفسي رب جلال ولد ما لذي مدو سره وادات أسلمت نفسي رب جل قرب ما لذي جسله أرجى سقيرات أسلمت نفسي رب جل المثل ما لذي قنجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد قير من ولا ومن ياتيم سلا علي الذي أهلا مراتبه فوق المراتب في ماله وفي ياتيم ولا لوصف والمستمسكين بهم أسكى صلاة بها تنذير وناتيم سلا علي الذي أهلا مغضليا فوق الذين طوى أهل المقامات سلا علي الذي أهلاه مهتليا فوق الذين طوى أهل المقامات ولا لبصب والخافين سنته أسكى فلا تنجاه أي البطوات صلى علي الذي أمر نبوته حتى تجرى به أهل النبوات والله لوسب والمسترسدين بهم أسكى صلاة جاء أي شهادات صلاة للذي أطاه مجدا عطى ذي سترا والكهانات ولا لوسب والمستنجدين بهم أسكى صلاة جاء أي الكرامات صلى الله عليه الذي أدى تقدمه هلام على الأرض ترين وسماوات ولا لوصب والمستنقصين به أزكى صلاة جاء أبي فيودات صلى الله عليه صلاة أتقن بها من قسم بجد

ساك المجر لسي قد اشتجر بي من سر النسي وسيطين وعاطين ومن مكائد أعدائي ومن ثمني ومن كلام وعن كل أوقات ومن دقي أوالي لقير هدى ومن جميع رسالة والقطيئات محمد شكره أرسي ومبرعاتي ونور قلبي وأبدائي ورعاتي وهو رجائي في دارين يهدرني حين بالدار وقبري والقيامات وصد الذي قرار يغفرني بجائه كل هسياد وشالات وغنس الأسير ما نجلف به بجائه ويقيني من قرورات وهو المسل الذي مولاي يوسلني بجائه ويقيني من إجابات وهو الكريم الذي باري يكرمني بجاه ويقيني من إعانات وهو الوكيل الذي منان يسدني بجاه ويقيني من زكوات وهو العلي الذي أنان يرفعني بجاه ويوليني عبادات وهو القوي الذي يؤيدني بجاه ويقيني من مكيدات وهو البصر سيادي يبصرني بجاه ويقيني كل قمات وهو الأذيبر يرميني ويقلعني بجاه ويقيني من مضرات وهو زقي الذي رزاق يرزقني بجاه ويقيني من بضيعات وهو النجي الذي والي يعلمني بجاه من أسرار الخفيات وهو المربي الذي لا زكى يعرفني حنلاي قطرا ولا السيلات وهو المرقي الذي لا سك ينصرني دهرا بنصر التطهير لآفات وهو الجوار الذي جلت جوائزه هندي وقال سمامي كل ساعات مشاهد الحمد لله في كل ما سنت بينم لدين بأبياد قريبات قد يتسمت الله في كل ما سنت ما دام أقلمه دين الأديات فكيف أرقي آمن سورة واجدة أسنى وسائد ترا ويوزلات فكيف أرقي آمن سورة واجدة أثناء وزايدة من والوسيلات وكلها من توافيني مواهبه بل كل وقت يواسيني بمنات نار لرعاد بار قريهته حمت نسياته كل البريات نور لرعاد بار قريهته حمت نسياته كل البريات وهو الملاذ الذي ليس الكلام به لما دروا انه مسكي شكايات ولم يكن من ايد الادم درجا يا مطب وقت من اوقات اجداده الفضلاء مطوا به وهوى به من الله فوزا بالاجابات نالوا جمال بي قبل الوجادة ما راموا بي من مهمات واجات بجاه فاز بالقبران آدم من بني باد من أبهر وجنات بجاه فاز بالقبران آدم من بني باد من أنهار وجنات نجا بلاهنا من في سفينته وجاءه كفء يقوب البليات بالمضافى أخرج المنان يوسف من سجن متين ومن تلك القيابات ولا يبلغ علم
النجاح بالملتقى فتنا كل خنات بي قد نار ابراهيم بردة ما سلام واسع قرق وعدات مثل انسقاق سنمار للطلعات وطبق عتبه يوما بكلمات والليل قد أن من سوق ومن أسف عنين سجلا سجاب قدوات من القوارق سر سر مسرعة وصيب كلمه يوما بأصوات من الأمر إثراء الإله به بروح والجسم ليلا لسماوات من الأمر إثراء الإله به بروح والجسم ليلا لسماوات فبعد يطني وجبريل سلامها فوق البراق الأقدان آيات والأنبياء وكل المرسلين معنا تعلم من آداب العبادات فهذا ما هذا من سر وقصد وليس يصابي مال ولا عاتم فأبى في الليل قبل الفجر يهلم ما قد كان بثمن صار نفين أو إثبات تلك القوارق ما سرت تؤيده إسلام يثلقله وياتي بآيات حتى أتى بكتاب أجسن بلغا وكلا ملي

بل لكل من يدق نارا بتغاد ووهدى وسراط المستقيم لنا فكل من هبوا لقى سقوات ووسرى لأهل الدار كل ما ينجي سوء أقل من القين وآفات ومن ير وصلة لله منصرفا حن فقد فاتوا أبلوا إشالات فاوسب الذي ما فيه من هو جن لمن يريد إلى مستير قيبات أمر والنهي وود والويد مهنا كأسبد في إرسادا لقيرات فمن يدم قضاه لا يقن مطه فإنه سوق يزاب لتيات فمن يدم قضاه لا يقن مطه فإنه سوف يفى بلديات ومن يكن في جميع الدار مدسما به فسالك من أهل الولايات فإنه فروة الوسقى وممسكها قدا يفوز لدى مولى بجنات ومن يلازم في دنيا وجاد له يوم القيامة بالبسرى وقبضات ومن يلازم في دنيا وجاد له يوم القيامة بالبسرى وقبتات ومن يلازم يلد نسقطه ماذا دابر يصار بجنيات ومن يملها في أوقات متسلا فإن سدو كسر الرسلات قصدوها أسياء تعطيلا سبع رسائل آفات دسيشات شلم الوكب.

محمد نعم وسيلتي لربي سمد فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

جبار فرج مسار سرج مصطفى مسير الله جبار سرج مسوم باكم سيخ عبد الخادم نبور فرج محمد مسوم باكم سيخ نما سرج جبار سيخ الخادم سيخ محمد مسار سرج مام نيو خول جي مسير محمد المخرا المجاهر وكبير في عرض بيا جزير سان دبوت من نمي خابن بور مخابر في كنا ما نكدي بور ندخ خن دير سيران دبوت مام سيخ ايسا جين بروم جي نك لا گنجي بسر باكي بسر بروم جي سرنا حسن جاي جوري الله جزاك ربك في دار يا حسن وخير.

بسم المؤمن مجرى بقدرتي سبحانه وهو مرزا على مال مال له أخرى رسول الله من

0: من المات بفي شعل وفي جبل لو أخار رسول الله إنه قال موسى
1: été 88 le bataille 628 06 18 17 heures bot la ñen di simili fele je pa doua ni va zone de captage

0: علي أولياء في الدحرى خلي أولياء في مصطفى مرحبا مرحبا بلغنا ما مسرقا مغربا يا عيسي قرما مرحبا مرحبا شكو سن فالو بك سلوك يتشاكا مسرقا مغربا يا مصطفى مرحبا مرحبا يا الغنم لا
1: الله جي غور ما نغي نوي سما وا جي لوم جيري جفاتي
0: يا عيسي قرما
1: غور زينب
0: مرحبا واو يلغنا مسر خان ماريبو مصطفى اجي عمرك

0: إيمانا وإسلاما أحسن الإحسان
1: إيمانا يسر وخطية
0: في كل زمان
1: وخير من خدمات
0: مبتازنا
2: يسر وخطية
1: في كل سنة وخير

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة ثم نضى ببسم الله في مقال لا إله إلا أنتم رسول لم تقصوا منه. صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة ثم نضى ببسم الله في مقال لا إله إلا أنتم رسول لم تقصوا ما اسم جبل لم قيب الريو يمن ببسم الله في مقال لا إله إلا أنتم رسول bam tagu tok masmun jabel bam koy yabal riwi yaman denkam ba fatu rasul disam ga tay la fi misal yabang mas be ci misal jabo mas nga yaman mahmud so mam kan kaya dib sa jabo ki bayti ya moy tari khal sa bay denku mas mon yaman fas nan ci yeen am ngeram jabo li go ci ay tam tam ci yar mangi ki gam bara maras koy mas mon salaatu qudwati la deew ta de fi saaba yepp deew ni de gine ciew mbeur ma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansari tura jibil mon qaru hira ne yalla ne yebel yaman ma dox ma gay tay dina len ya masar al muhajirin al ansari kum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman haru ko jek bur di weur tena ko ya khairul basar anna fa khala ya huma jeccel du yow di dem yaman muta mu ba mu wo kenen ya masar al muhajirin lan zarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman usman jok no faan mi daw ñu jot ci al qur'an fa khala ya ibn faan igli wa rasul bil yaman muta mu ba mu wo kenen ya masar.
2: Jajef Seigne Mame Cheikh Lo, jajef Seigne Aliou Ndiaye, jajef Seigne Ablaye Sambou, jajef Alhadji Daawo Deugue, waxtu yi jot na kaggu doorna.

ودر والياقوت والسجانك للواحد القهار من لبانك كوني لأحمدي بما استبانا الحمد لله الذي أعطانا العلم والأمل والأوتانا لأو شكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما أتانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قلقا ورا مولانا مع الفرا والذهذ الفتانا وذكره العكيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كشمس وضحاها. أيها المستمعون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: سينيميشن دي فورجيكو أغوساز أبو بكر ديالو دي ميشن بلين راديو تيني رفم داكار 88.6 بيغوك جامتام تي ديوان توبا تي 95.2 باخي دي دالال أي كانغام ني سين خيل ماتشي تي جانغات تي تول way réuni ak bitim rew defar jikko dik na ngir fasiyene soppi jikko yi julli ko ci mbon yeb ko ci mbax and ko ak nimbul sulu borom oustaz aboubakri diallo medina waxtane lepp luy actuality way tek ko ci dine ak ngor emission defar jikko kagn lay am mune al khamis bu jotte ci bu djourum netti waxtu jotte ba tegal fanni risimili bu fukki waxtu ci guddi insha allah rabbi sin emission defar jikko oustaz aboubakri diallo bu lin ko wute ban yon
2: الكبير جدير طهرنا بماء القلوب بالتوبه شفرنا القلوب فجدي الكبير جدير طهرنا بماء القلوب بالتوبه شفرنا القلوب شو الحاجة باريس باينير فجدي أنت بلا جدير طهرنا بماء القلوب بالتوبه شفرنا القلوب
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كشمس وضحاها. أيها المستمعون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: سينيميشن دي فورجيكو

فضل ربان يرى جميع دعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مارينينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت به